0: Pari Galilea, Rumarreche Shas Areneri Jesús Chujik Ba Ubishik, Chehunk Ashel Utsihri Dios, Menim Tah Kilwi Pari Utinmit, Katekuri, Aretachi Kopen Pari Galilea, Riech Galilea, Sibalah Uts Ukulshik Kikibano, Rumarrech Chiri Eare Shikil Ronohel Rishubun Pari Jerusalem Pari Numakich. Rumal chiri eare shokuhe shepe paranimakih. Katekuri katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawhe shuk esh rihron paamaha. Kohun upatanihel riahawinel che yawa priokholk o parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok parijudea, eche shopen parigalilea. Kbek ikurka riare. Katekuri, kutacherech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik cherech.
1: Ri ish ve man kivilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
0: Ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech.
2: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kual.
0: Ri Jesus kubik cherech.
1: Hatubik, sask aslikre akohol.
0: Rihunachi, kkhonchrech ritzih shubih ri Jesus, katikuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanihel, kikikluri are, ikikbih chrech, chik aslikri ukohol. Riare kutach kech rikahbul, aretakchi, shutsrik, kikbih chrech.
3: Iwir. Pari wikub kakpal shel ubiri qaq chrih.
0: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakbal ri. Aritak chi ri Jesus shubih chrich. Kaslik ri akohol. Katikuri kakkhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wikun kak utbal ri che ukab utbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlih ubi pari Judea ikbe pari Galilea. Juan capítulo 5. Chuwach chiqanaq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chihun qolbal ubi par griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal hachrech chushetaq we utseltmal khari iqyol sibalah eyawabi emoyi echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumalrech chiri angel rech ri ahawshel shakqaqumpana qaquloq parik otom jabal ekuchuq chariha irina bechekok parija aretqchi shuchuq charib kuntaxik chirech ruyabil kochila hunachi chehuwinaq waxshaq lahuq chihunaq yawab riare Re Jesús are takchi kril riare chek yol nak chila eche retam chek I tak hunab hewa obnom kubir chrech.
1: La kawah kat kunatah chrech ri abakil.
0: Riyawab achi kubir chrech.
4: Ahawshel, re in man kota hun hunuinak arech kinuk ya kubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
0: Ри Хесус кубир чреч.
1: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
0: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбир чреч ри ачи чириш кунашик.
5: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
0: Riare kubik chkech.
4: Rihunche shin kunanik shubik chwech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Riare kikot uchi.
5: Hachin rihun achichi shubik chawech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri, ri Jesus kuriqa china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
1: chavilampe, atu tzirinakchik, matmakunchiba, arech mankpeta junni malach ilchik pawi.
0: Rijuna chik be chubishik chkech ria judio, che areri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut riare kubik chkech.
1: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare, Rumal reche menshakt mat kuchakhik ri sabado, shani shakukhe kubik utat chirech ri dios, eko khunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesus, humulchik chowik e kubik chkech.
1: Kasih kasih kimbik chivech, ri kohol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovin che ubanik, ri krilo che kuban ri tat shel. Rehastak che kuban riare, shakukhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritat shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china, chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali jizah kiwach ri ekaminaqib, e kukasba kiwach e kuyari kikaslemal, shokohe jeri rikohol shel, kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal recheritat shel mankubantak atoxih puwi hunwinak. Shane uya om ronohel ikatbalsih chrech rikohol shel. Arech konohel riwinak nimri li kikbano rikohol shel. Jehas nimri li kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinaku lok riare. Kasih kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutzihri in eke konchrechri inutakowinaku lok, kori hunalik lah uk aslemal, emankpetari chuwachri atbaltzih. Shane are elenakubi parikamikal, e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chivech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri uk oholri dios, e hachinta kiktayihri are, kek asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om chechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are kategori uya om rikovinem chechri are arech kubanri atoxih rumal rechiri are are ukohol riachi mishibihi vip chrechweri Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach palik aslemal ehachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkowin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa kalaktsihri rinu atoxih rumal reche manareta kintsukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintsukuh ri rahawanik ri inutakowinakulok. Weta shas ri in, are kinman atoxih chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atoxih. Hunchikri ri kamanok atoxih panuwi ri in. Ewet am ri in che utri uk atoxih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaktsih. Riin, manareta kink amuk atoxih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach rik atoxih rech rishwan. Rumal che rikhatakcha kimano, Arek ya awri atoxih panuwiri in. Che shas are ritatshel intakowinakulok. Ritatshel che intakowinakulok. Are are ya uwinak ri atoxih panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchakmal. Riish mankota humul ibilom ri uwachmal. Eri utzih mankaheqi itakan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi intakowinakulok ri in. Riish si balakinik ohri likritzih. Rumal reche kichomach chek ohunaliki kaslemal rugriare. kategori areri tsikh ki awri qatov tsikh panuwi katekut riish man ki waqta kishpewuk arech kokhiri kaslemal rinu qihil riin man nukamom takumal riwinaq katekut riin wet amiwach riish man ki loqoqhtari dios pari ikush riin in petinaq pari ubiri nutat kategori man ki nikulaqta riish wetak pechi hun shas pari ubi anribliare shas ki kulahri ri hun ri la kishkoin ri ish kishkohon chrechri dios chare ki kulahri qihil chbilaqani wi eman ki tsukuh tari qihil chekperu gri shahun chi dios michomah cheri in ki man la qatotsih pi wi chuachri tatshel ri qatal tsih pi wi ri ish are ri moises ri are che shiku baro no heli eveye bal chrih Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shutzibach ritzich panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, On cherechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare, rumalrech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kepaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ek kech ri ahudio. Aritak chi ri Jesus kai chikah, ekril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riare. Kubir chirech ri alip
1: Javi he kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri
0: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash Rumal rech chiri are retam ri kubanna Ri alip kubir chirech
2: Kebo kalpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech
0: Hun chikech ri eutekhshala Ri atriz chirachlal ri Simón Pedro kubir chrech.
6: Kochiri hunala hakal cheko hokwaruk manomruk saluat e kepkar. Katekut. Hasu patan waweri chikech konohelu e kilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Cheit uibari winak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi nelo e hokmil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri hetakwa kumul chushir chrech ri Dios kategori kukhach chkech ri winak che etiulik shokuhe heri kuban chrech ri hetak kar kiktiho ronohel ri kkah aritakchi shikwalek kubir chkech ri eutekhushelab
1: chimolo ri takuch akapil chestotak kanok arech mankota ri kuban kash
0: kikmol ri eare kategori Kablahoh chakish kiknoxah ruktak uch kapil wa bnom ruk salwat. Che shiktokan rewinak aretak shikwalek. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
6: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
0: Kategori. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik. Kbech bi khumul utukel pari khuyu. Aritakchi kqaq ik ri ewte khushela ki shuli ulok chuchi ri polo. Kategori ki aqanu bi pahun khuku. Ki ksukba u bi chakab chirech ri polo. Pari kafarnaum. O ki naqch ri aqab. Kategori ri Jesus maha ki urqari e are. Ku alak ri polo rumal rech che kakhamumik hun nimalak ki aqiq. Aritakchik binsam chiri khuku khuwinak un khuwinak lakhuk estadios ne kikil de Jesus chik bin puwi ripolo ektakhin kip ulok ruk ri khuku kikishbih kip ri eare katikut ri are kubir chikech
1: in mishibih hiwib
0: kikkah wit kikkamu bik pari khuku katikut chi aninak kurkari ulew ri khuku khawir kisukbam ubiwi Chukab qiqchik, riwinak che ek okan chikab chirech ri polo, shikilo che ri are minshaqan tubi pari khukub kuk ri ewtekhushelab, shani ki tukel ri ewtekhushelab shebe ubik. katikut. Kopan nikahtak hukub rechri tiberiades. Nakachi rechri kolbul hauhe shiktik wiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikilri winak chimank otari Jesus chila. Ishokoheri eutehoshelab. Ki akanu lok patakri hukub. Che utukishikri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirkari are. Chakap chik chiri polo kikbirche.
2: Rabbi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesus kubirchkech.
1: Kasih kasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riuk ohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik rub rit ikmal rumal ritachel Dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
5: Khasra khawashek kabana arech kochakun pari uchakri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Ri uchakri Dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
0: Ri iare kikbir chrech.
7: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
8: ریوخر تقطی قمام، شکیتیخ ری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالیک. شویاری واچ کچ چه پتیناق چیکه؟
0: ری خسوس کویر چکچ.
1: قصیر قصیر کیم بیر چیوچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چیوچ چه شپچیکه. Are rinutat rikiau chivech rikasih arewa chekpechikaj. Rumal rech, che arewa ariwa rechri Dios, chekkahu lok chikaj, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikibir chrech.
3: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba wewa chkechri.
0: Rik Jesus kubir chkech.
1: Inri inwa rechk aslemal, rikun chekpeu lokwuk riin, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech riin mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chwech wumal riin. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk riin. Kateguri, rihunchek pe wuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahina kulok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakawina kulok. Kategori, hewari rahawanik ri areche intakawina kulok. Chiri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalqif. Henakut, arewari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are. Kekohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalqih.
0: Ria judio kiwishwat chrih riare, umalrech cheshubih.
1: Inri inwache inkahinaku lokchikah.
0: Kategori, kikbih.
3: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
6: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lokchikah.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. We man kikta ulok rumali tachel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Ibatalik patakrik ashel utsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tachel. Ekretamach pewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihunche petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kakhonch rech ri Dios kohun alikuk aslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana parits inalikuleu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahulok chikah. Arech. Riketihowik mankekamtah. Inring asilek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih na wewari kohunalikuk aslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arechkak asiwe uwachu leuri.
0: Ria judio, sibalak kikotrik chikshol kikbih.
9: Khasu ya ikla kopano, arechku ya katihik chakech ri utio hilal.
0: Katekuri, ri Jesus kubir chikech.
1: Khasih khasih kimbih chiwech. Riish, wema kitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutih ri utio hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalq ih. Rumal reche ri utio hilal, kasih che wa, erinukikel, kasih che ukia. Rivinak chikutih ri utio hilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku isri in, eri in pari uku isri are. Shokuhe, hachari tat shel chek aslik, che eri inu takomu lok, eri in chek ori nukasemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun chek inutiho, kasi na vumal ri in. Are wari wa che kahinaku lok chikah, mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari kohunalik uk aslemal.
0: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
6: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategor, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kivil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik asle mal ri tio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ri tzich che shimbih chivech shokuhe ik asle mal katek ut ekoni ik achi shol che man ke kohontag
0: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachin takri man ke kohont chirech ri are Echachin rikachchounari are. Kategori kubih.
1: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya taritachel chrech weri.
0: Chipa wahunk ihu bik. Sibalah ik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebeh te chikri are. Kategori. Rikesus kubih chkechri kablaho.
1: La shokuheri ishki wah kishbek.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
10: Ajaushel, hachin ruk kuhbewi, riat kori atzih rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Laman intah ri shinsik inivech, ri ish kablahuh, kategori hun chishol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas ri kutzihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumal reche are ri are kechchounari are hunchik shol ri kab la hux.
11: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal reche ri a judio kekah kikkemsah ri are. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori ri rechalal kikbir chirech.
2: Chatelub i waral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
0: Shane rumal rechi shokoheri rachalal, mankekehonta chirechri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako panri nukahmal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
0: Aritak chi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisah terib chikwoch ri winak
11: ريا خوديو كتسكوخ براني مقيخ اي ككبيخ
3: خاوي خيريك اوري اري
11: ري وينق سبلاخ كي وشوتيك تشريخ ري اري اي كونيك اخ ككبيخ
9: ري اري خوناتشي ريش وتسيل
11: اي كونيك اخ تشيك ككبيخ
9: مانخيت اري ري اري شانيك كي وصوب ري وينق
11: كاتي كوت من كوت خون وينق كتخون بوي ري اري تشيكوش ري وينق رومال ريش تشيكيش بيمكي تشيكيش ري اخوديو بانيك اخ تشيك ري نمقيخ ري يسوس كباقي وبي برانيم رجوش ري ديوس كاتي كوري كوكوت ري تسيخ ري أخو ديو كساش كيكوش كيكبيخ
3: خاص ري تاماشي كوا وبانون ويتسيخ ري شاني من كتوم تاني اتشواتش
11: ري يسوس كبيخ تشكيش
1: ري تسيخ كينك اتو منويش تاري إن شاني اري احجاق اري انو تاقومو لق وكوهون ويناق كراه كوبان ري راحوانيك كريل واتشي وينو تسيخ لا اتسيخ ري ديوس ونكين جاو إن شاقبا ويتشبيري إن دي هونشك جاو شاقبا ريتشبيري آره جي آره كتسكوخ ريو قيخيل كاتي كوت دي هونش آره كتسكوخ ريو قيخيل دي انتاقوينا قولوك دي آره ري سوك ساقالاق تسيخ ري آره ري امان كوتا خوص تاق تسيخ باريو كوش لما ناري تاري مويسيس شيا او ري تسيخ جي ويتش كاتي كوري من كوتا هونش ويتش ري إيش جي قاس تسيخ كوبان ري تسيخ هاس چه چیکی واخ کینی کامیساخ
11: ریوینق ککبیخ
7: ریات کوخونی چلابوک خچین گراخ کتو کامیساخ
11: ری یسوس کوبیخ چکیچ
1: شاخون خاسو واچ نو بانوم کاتگوری ایونو هیل مای بالیش کولیک ری مویسس شیشوتاخ چریچو اتیک ری اووی ایکوویل من روک تاک اوت ری مویسس پتی ناقوی وری شنیر کو بیوخیر تاک قطیت قمام کاتگوری ريش باخون ايه سابادو كي بوسو بي اوكوويل خوناچي ويك بوسو بي اوكوويل خوناچي باق ايه سابادو اريش من كتسلاش تاري اوتسيخ ري مويسيس لك بيكو اي ويووال چويش رومال ريش ري اين كين كوناخ رونوخيل دي اووي ناقيل خوناچي باخون ايه سابادو مي بان قطوخ تسيخ بو بي ري شاق خالوم تسيخ چي بانا قطوخ تسيخ روك سوك عليك لاخ چوما بال
11: نكاخ وينق چي اخير وسلم ككبيخ
9: لامان اريتا واوي اري ريكا خواشيك كاميساشيك
6: ووچانيم ري كچاوش كي ووچ ري ويناق امان قو تاكي بيشتش لقاستيخ كوري كي قامو قاب رينيماق تاك ويناق چي اري اري ري كريستو
12: كتكو توي اري قطام خويخي كالوي كتكو ري ري كريستو اري تخشيك بتيك من قو تاكون ويناق ري رتام خويخي كالوي
11: چيچانيم ري يسوس كوكوت ري تسيخ بارنيم رچوش ري ديوس وراق عقاخ وچي كوبيخ
1: ري إيشي ويتام نواج ري إن إي ويتام خاويخي كي نلويك أتكوت ري إن من إمبتيناق تخ شاقباويش ويري إن شانيق السيخ عريك انتاقوويك ري انتاقويناقو لوك أتكوت ري إيش من إي ويتام تاوواج ري إن ويتام وواج رومال ريش ري إن إمبتيناقو لوك روك ري عريك ياري ياري ري انتاقوي ناقو لق
11: چيو چانيم ري كاكاك كيكشبو بي رياري كاتي كوت منكوت خون كوكوخو قاب چريش رياري رومال ري چه مخا كوبن ري وكاخبل كاتي كوري هكي چك شوال ري ونق كيكخون چريش رياري اكيك بيخ
7: اري تخشيك بناري كريستو لكو چنا نيم تخكو تبال كوبان ناري چواج ويوبانون چيوه خون ري
11: كيكتا رقانيل ري فارسيو تشيري وينق كيكتخوخ ويري بوي وي اري كيكتق بينك اخ اختمي ريش كي تشبو بيري اري كاتيكوري تشيشانيم كوبيخ ري خسوس
1: كين كاناخ تشينا كي وشيم ايهيوك تكوري كين بيروك ري انتا قوينا قولوك ري ايش كيني تسكوخ ناري كاتيكوري من كيني ريق تاري اخاويخي انكو ويري ان من كيش كوين تاك كيش بي ايش تيلا
11: ري اخوديو ككبيخ كيبيلكيب
8: هاوي خيك بيويلا لياري ريتش مانك قريق تا تشيري اوخ
6: لاك بيلا كوك ري اكو باتاق ري كيتيناميت ري اخ غريغو اريتش كوكوتو ري تسيخ تشكيتش ري اخ غريغو
7: خاسوا وي تسيخ ري اش بيتاخ رومال كينو تسكوخ ناري كاتيكو ري مانكي نيريق تاري اخاوي خي انكوي ري ان مانكو ياتاخ كيش بي ايش شلا
11: باري كيس بالقيخ تشي نمقيخ ريخون قيخ تشي قاس ونمال نمقيخ ري يسوس تاكلو لوق وراق وشي
1: Wekohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku bihri utsihrit i batalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik laha.
11: Were chiku bih. Are kutshohri tioshlah wishabshil, chikikum nari kikon chrech riare. Shani maha kori tioshlah ushlabshil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chik shol riwinak, chishikta witzihri kikbih.
3: Kasir chi are wa we are rekashal witzihri Dios.
11: Ikonik achik kikbih.
10: Are wa we are ri Cristo.
11: Katekut, ikochnik ach kikbih.
8: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ritzih cheri Cristo. Pari ri Jalil ri David kelulok. E pari Belén, che utinimit ri David.
11: Kualach chach chikshol riwinak, mishat hun kiwoch rumal riare, ikonik ach chkech wiwinak ri, kikkach kikchepu bi riare, katek ut mkot hun kukoh ukhab chrech riare. Riach mi ketzalahik, ikikirkari in maktak chuchka khawi iri fariseo, wi iare ri, kikbih chkech.
9: Khas che mashik am ta awlo,
11: ritak ach mi ikikbih.
5: Mangkota humul chawina kungina khachak chawwe areri.
11: Ri e fariseo kikbih.
2: La shukokheri ishi yei wib shishu supu.
9: La kohuninak put chrech riare. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemun ketam tritzig. Ek yaksak lahtak winak.
11: Ri nekode mochihun chikshol ri eare. Cheripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech.
3: Rekapishab. La kubam puch katok tzich po ikhong winak are takchi maha kutayik riu tzich e are takchi maha retam riu shubano
11: Ri e are kikbih chrech
3: La shokukhe pa Galilea katel huiri at Chach oborik chinohim chatiho hawib Kategori kawish nari che manko takhun ashalu tzich ri Dios kel ulok pari Galilea
11: Tek uri chki khuknal kebebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwir hyup olivo Katekut aretchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lokruk Riare kituyik e kukutri tsich kwoch Katekuri ri achti banala eri fariseo ke kamu bi hunishok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
9: Achtig, we shokri rakatehenakulok are tachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
11: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are pakesh. Arech kohun khas watch ri rumal kikban atoxir puwiri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukok rib ikumahik tibanik ruk ri uwi uqa puleu. Katekuri, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
1: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bak chrech ri are.
11: Katekuri, Kuluk ba che khmul rib ektiban puleu. Katekut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Are kna bakhri ire ikhtaq winak chik. Katekuri kanak kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katekuri kubik chrech.
1: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban qatok tzih pawi,
11: Kubih riare.
13: Mangkota khuna haushil.
11: Chichanim ri Jesus kubih.
1: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamih, matmakunchik.
11: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
1: In riin uchak inu saqi luwachulew. Ri hunche kinu ternebeg, mankminta chikumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kasle malruk.
11: Tekuri, ri fariseo kikbih chrech.
9: Riat, kaban katoqtsik chmila wib. ricato hatzig man utztag.
11: Ri Jesús kubirchkech.
1: Genakut, ri inkin man ratorzig bilwib. Kategori, utri nu ratorzig. Rumal rech, cheri inwet am hawije impeti nakwi ulok, e hawije kimbewi. Kategut, ri ishma iwet amtag, hawije impeti nakwi ulok, e hawije kimbewi. Ri ishki man ratorzig rumal ritiohilal. Rein man kota hun kim man atorzig pubi. Kategut, wekin man atorzig, sakalachzig rinu atorzig. Rumal recheri in man nutukelta inkolik. Shane inkoin ekori hun in takovinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri atorzig kikbani kep winak. In rikim man rik atorzig chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman atorzig riare. Che intaqwina quloq
11: kategori kikbir chrech
9: khawihek owi riatan
11: ri Jesus kubir
1: riish man kichop tanu wachri in e man kichop ta wachri nutat riish weta kichop nu wachri in shokonhe kichop wachri rinutat
11: kubir wetihri khawik owi ru kolbol ripuak aretek chiku kutri tih para nim rachoch ri dios e men kot hun winak kichpo ubiri are Rumal reche maja copan riukajbal. Ri Jesús shokuje kubichchi humul.
1: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuj nari ekishkam nari pari imak. Jawije kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
11: Kategori ri a judio kikbij.
6: La shaku kamisaj riebla rumal che kubij. Jawije kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
11: Tekuri kubichchkech.
1: Riish ishrech ikim, riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri, riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitach chiveche riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tachche inri kishkan wa pari imak.
11: Kategori kikbich chrech.
8: Ad kachin riat?
11: Ri Jesus kubich chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, riin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E riin kinyaw bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
11: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
11: Are takchi hewak chowik, ek isi balak kekhon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri a judio. Cheshik khon chrechri are
1: we qas kish khaqi parinutsih qas sihri ishnuti khoshelab kategori ki weta mahri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
11: ri are ke kbir chrech
7: ri ugh ughri khalil ri abraham eman kota khumul ughshimital puqab khon winaq shakhekuri khas ku checheri at kabir kish tsaqopitakhna
11: ri kesus kubir chkech
1: Qasih qasih kimbih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, kategut, are kiwah kini kamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh rihastak che wilom ruk rinutat. Eri ishki ban ri itom ruk ri itat.
11: Kikbih chrech.
9: Rikatat arere Abraham.
11: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chivech reh saqalaqtzih, che shintayih rukri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham, ريش اريكي بان ريوچاك ريئتات
11: رييري ككبير تشريج
5: ريوخ من اخالش نقطة باوچاك ريكيتش نمچوتين ريوخ شخون قطات چياري ريديوز
11: ريكسوس كبير تشكيج
1: ويتا ريئتات ريديوز كيني لقوق اخين وا رومال ريشيرين إن إلناك إن بتناك ولق رغري ديوس، رين من إن بتناك تا ولق شق بويش ويرين، شن أريري أري إن تقويناك ولق، خاص شمان كي أم توقع ونوتيخ، رمال رج من لق تا كي تتابه ونوتيخ، ريش إش إلناك ولق باري إتسل، ش أري إتات، أري كي واقي منوري رخواني كري إتات، وأريري كميسانيل شاس باري ماخي بالو لق كاتيجوري. من شخقی تا پاری سقالخصیخ رومال ریچ من کتا سقالخصیخ پاری آره آره تقچی کوبان تقریدصیخ آره کوبیخ رخستق کلو لغ پاری آره رومال ریچ اخبانالصیخ ای آره اوتا تریبانوخصیخ کتکوت ری این من کنی کختخ رومال ریچ کم بیخ ری سقالخصیخ چی ویچ خچین خونچی شال ری ایشک کوینیک ککوتو چه ری این کن مکونیک رئين كين بيخ ري ساقالاق تسيخ خاص شه من كيني كوختاخ ريخون چه كيلو لغ باري ديوز كو تاتبيخ ريو تسيخ ري ديوز رئيش وي من كي تاتبيخ تاويري من إش ريش تاري ديوز
11: ري أخو ديو ككبيخ چريج
9: لمن قد تسيخ تاني ريك قبيخ اوخ عريتاق چي كي قبيخ چي ري آت ادخوناخ ساماريا اي چه كوخو ني تسي لاوك
11: ري خسوس كبيخ
1: رئين من قطا خوني تسل ووك رئين شاني نيمكين ويلوي رينوتات كاتيكوري رئيش كي تسوكوخ رتالاشيك نواج رئين من كين تسوكوخ تنوك إخيل كوشيك ركتسكو ريش إري كبانو قطوخسيخ بويري خاستاق قصيخ قصيخ كيم إخشي ويش وكو خون كوك أسلماخ رينوتسيخ شاس من ري كريلتاري إري كاميكال
11: ريا خوديو ككبيخش ريش
7: كاميكري؟ ريوخ كتام جريات كوخوني تسلاوك ري أبراهام شكاميك شكوخيري قشالتاقو تسيخ ري ديوز كتكوري ريات كبير وكوخون كو كاسلماخ ري نوتسيخ شاس منكريل تاري ري كاميكال ريات لاريات نيم بوش جواج ري أبراهام ري قطات شكاميك شكوخي ري قشالتاقو تسيخ ري ديوز شكاميك أتخاتين أتكا كوخاوي
11: ري خسوس كوبيخ
1: ريين ويتا نيم نوكيخ كينياو چیرومال آقان ویب رئین من قطع و پتان ری ری نوک ایخیل کتک اوت آره ری نوتاد که او ری نیم نوک ایخیل رئین ری آره چه کی بیخ چرچ آره آره ری قدیوس کتک اوت ریش منی ویتام تا واج رئین شانه قصیخ ویتامو واج کتگوری ویتا رئین کیم بیخ رئین ما ویتام تا واج این خون بانال چیخ نگوری ایش خچاری ایش کتک اوت رئین ویتامو واج كاتيغوري كينك أسلماخ ري أوتسيخ ري أبراهام چه أري ري إتات سي بالاشكي كوتيك أري تغشي شو چوماخ چه كريل ناري نوخيخ شري لو كاتيغوري شكي كوتيك
11: چه چنين ري أخوديو ككبير چريج
8: ري أت مخانيك أو كاوينا خلاخوخ أخوناب كاتيغوري شاويل ري أبراهام
11: ري كسوس كبير چكيج
1: قصيخ قصيخ كين بيخ چي ويج أري تغشي مخا كالاش ري أبراهام این ری
11: چی چنیم که کمو کاخ تق ری ابخ اریچ که یک چری خیاره کتگوری ری خسوس که قوری چی کواچ اکیل بی پرانیم را چوچ ری دیوز خوان کپیتولو نویوه اری تق چی کاخ اویک کریل خون موی چی شاس پرالشبل و لاغ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
6: رابی خچینش مکونیک Areri are, un e areri eunan eutat arech moiri are shalashik?
11: Ri Jesus kubich.
1: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri areri uchakri dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Are takchiri in. إن كوشي واتشوليو إن ساقيل ريشري واتشوليو
11: أري تقشي شبيتاخ وري رومال كو تشوباخ اوك أشاخ تشواتش ريوليو كو بن شقال روك ري اوك أشاخ إكو كوخ وشقال ري تشتاق ري وقوش ري خون موي كاتيكوري كو بيخ تشريج
1: hat hach aha wach pari jolón rech siloe.
11: Chepa kachabal kubir. Takom. Rimoy Quebec. Kuchegri watch. Katekuri ronohelchik krilo aretachi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
13: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil.
11: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
11: Ikonik ah chik kikbir.
2: Ma retak hunchi ne che hunam kairuk.
11: Katekut riare kubir.
3: Inri.
11: Katekuri kikbir chrech.
2: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
11: Riare kubir.
3: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukok chorin uoch, kategori shubich chuech, hat parisiloe, echech ahale awach, ri inchimbek, shinchahrin uach, kategori shinkaik.
11: Riare kikbich chrech.
2: Hawihe, kowi riare?
11: Riare kubich.
3: Manuetam tah.
11: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo, kategori pahunk ich sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
3: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
11: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbik.
8: Wawe a chiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bechta rik ik sábado.
11: Ek ochi ek ojun kekbik.
13: Khasu banik kubano jun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
11: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoi.
13: Ek uriat. Khas kabik chrich riare epubir jun che shuhak li awokoch.
11: Kubik.
3: Riare jun ashal utzik ridios.
11: Ria judío, aritak mahak keskir re eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok rehunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
13: La areba ve igual cual chekibir moi shalishik, haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
11: Ri eunan eutat kikbir.
2: Ri uketamche arewa ve kalkual, shokohe ketamche moi shalashik.
14: Atekut, haskuche, cheronohel chikril kamikri, riuh manketamtah, e hachin shahakouri wokoch, shokohe riuh manketamtah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
11: Rieunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiri a judio, shikban hun katochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesus areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ohunap. Chitabaku wiri chirich. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chimuikanok. Katikuri kikbir chirich.
13: Nim chivila aviri Dios. Riuj ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
11: Riare kubih.
3: We ahmakuninel riare. Riin manwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
11: Katekuri kikbih chrech.
2: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chrechi awokoch.
11: Kubih chkech.
3: Warish bitak chiwech. Kategori riish machine tatabehtak. Haskuche che are kiwak kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwak ish kishushik ishuti hoshelap li are.
11: Ketzalah wach wachi. Kategori kikbir chich.
8: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri ughshani uhuti hoshelap ri Moises. Ri ughketam cheri Dios shuchabeh ri Moises. Katekut. Rihunri, manketamta hawihewi elena kulok.
11: Riachi kubir chkech.
3: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elena kulok riare. Echen shuhak wehetak nuwa ochriin. ريوخ قتام چري ديوس من كي وتاتا بيختاري اي اخ مكيب كتكوت ويخون ويناق كوشي بيخريب جواج ريديوس ايوه كوبان ري رخوانيك ريديوس كوتاتا بيخري خون ويناق ري من كوتا خمول تاتا خيناق چه خون ويناق شوخاق او اوچ خون ويناق چيك چه موش اولوك باري رالاشي بال اولوك ويأچيري ويتامات الناق اولوك روك ريديوس من كوتا خون خاسو واج كوين ري كوبانو
11: ككبيخ چريج
8: ريات چي اتالا شيناق باري ماك كتكوري كوهاتي خوخ اوكوك
11: كاتكوري كيكيكيا قلوق رياري كاتكوري ريكسوس كريتا ماخ شيكيكيا قلوق رياري كوريقا اكوبيخ تريج
1: لاتكات كوخون تشيج ريو كوخون رياتي
11: رياري كوبيخ
3: إيخاتين كوري رياري أخوشيل أريج كين كوخون ريين تريج رياري
11: ريكسوس كوبيخ تريج
1: رياتا ويلوم تشيك ريخون تشي تاخينك تشاوا وكري أريري رياري
11: تشاقبي رياري كوخالي خساخ إكوبيخ
3: كين كوخوني كخوشيل
11: كاتيكوري كوميخريب تشواش رياري تشاقبي كوبيخ ري خسوس
1: إن بتيناق باوي واتشوليو أريج بانتا خون قد بالتسيخ أريج ري مان كي كايتاق كي كايك إري كي كايك كي مويريك
11: إخو خون فاريسيو تشيك أوروك رياري كيكتاوي تسيخري كاتيكوري كيكبيخ
7: لا شقوخه اوغ موي ابريوخ
11: ري خسوس كوبيخ تشكيج
1: ويتا ايش موي مانكوتا اي ماكري شاني رومال كيبيخ ري اوخ رو نوخيل كقيلو ري ماك كهقي كانوك
11: خوان كابيتولو ديز
1: قصيخ قصيخ كيم بيخ چي ويج ري خونوي ناق چي مانكوك تا باري وچي اكي كرال ريچ ري چيخ ايشاني كاقان بوي وعريري اخون الى قوم اخوني تسل ويناق كاتيكو تريخون چه كوك باري وچي اكرال اري اخيوغ ري چكيش ري چيخ ري اخترول وچي اكرال كو خاق ري ري كرال چريچ كاتيكو ري ري چيخ كي كتات بيخ ري وچاقبال چكي خوخونال كي اوسي كيخ ري اي وچيخ كاتيكو ري كي ريلساخو بيك اي كي وكامو بيك اري تخشي اشي اي ساتاخو بيك كونوخيل ري اي وچيخ كنابيخو بي چيكواچ كاتيكوري ري چيخ كي ترنه بيخ ري اري رومال ريچه كي كچوب وواج ري وچ اقبال من كي كي ترنه بيخ تاو بيخون ويناق ري چه من چوب تال تاو واج شانه كي اني ما هو بيري رومال ريچه من كي كچوب تاو واج ري وچ اقبال ري خون ويناق چه من چوب تال تاو واج
11: ري خسوس شو بيخ چكيج ويخون تيخو بليل ري كاتيكوري اي اري من كي كچوب تو بيشكال وشو بيخ چكيج كاتيكوري ري خسوس كو بيخ چه خمول چكيج
1: قصيخ قصيخ كين بيخ چي ويج إن ري إنو چي كرال چكيش ري چيخ كنو خيلي اي پتيناق كان نابي چي نواش ري إن اي لاغو ماب شقوخي اي تسل تقويناق كاتيكوت ري چيخ من كشكي تات بيخ تاري كيش أبال إن ري إنو چي كرال ويكو خون كوكو بي پاري و چي كرال چي إن ناكوت ككول تحنا كوكو بيري اي كيلو بيري كاتيكوري كوريق ري چاري ري اي لاغوم كبتي كاري شاكول بنا اي لاغ كل كتا قولاغ اكو كاميساخ كنوخيل ريين ان بتينا قريش كنوخيل ككوخي كيك اسلي مال اكي كوخي كسي بالاخ كيك اسلي مال ان ريين اوصالاخ اخيوغ دي اوصالاخ يوغ كوخاش روك اسلي مال باكيوير اي اوچيغ دي خونش توخوم ريك إلال چري من اخيوغ تخ چري من اريش تاري چيغ ارتق چي كريل ري اوتيو كي اويا كان ري چيغ كاتيگوري كاني ماخيك كاتيگوري ري اوتيو كوياي تخش كيش اكيو توكي خوبيك رومال ري چه رياري توخوم ريك إلال اما نمتا كي ايخ ري چيخ چو واج اين ري اين او صالحا خيوغ اري اين ويتام كي واج ري انو چيخ اري انو چيخ كي تام نو واج ري اين هچا ري تاتشل چه ري تام نو واج اين خيري ويتام و واج ري اين ري تاتشل كاتيگوري كينياري نو كاسلمال چكيش ري انو چيخ ري اين اكو چينا نيك اح نو چيخ چه من اكو تا پاوي و قلبال كرال ري شوخه و انيك اخ چكري راهاو شيك چكين قام كي به اري اري اري كيك تا تا به ناري نو چمال كاتيگوري شاخون خو پوق چيخري کوليك شاخون ري اخ يوقري رومال کو وري كينو لوقو اخري تا تشل رومال ري چكين ياري نو کاسل مال ان اري چ كي اتاخ چينا خو مول چويچ من کو تا خون كه سان چويچ ان ري كين ياوي كرو رونوهل وا هاوانيك ان کو نو کووينم اري چ كين ياري نو کاسل مال Shoko heko nukovinem arech ki atachina humul chwech. Arewari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
11: Katekuri humul chik, mnhunam tchikwech ria judio, rumalrech wetzihri, ikichik shol riare kekbih.
9: Kohun kashtok ruk shoko.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,